شارك وفد طاجيكي برئاسة وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان شرالي كبير في اجتماع وزراء الصناعة للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون الذي عقد في مدينة شولبون آتا عاصمة خرغيزستان يوم 4 و5 يونيو. وناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا هامة تتعلق بتطوير التعاون الصناعي وبناء سلاسل إنتاج مستدامة وتعزيز مشاريع الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى توطيد التعاون في مجال إدخال التقنيات الحديثة وتعزيز الصناعة. وأشار وزير الصناعة والتقنيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان إلى أن منظمة شنغال التعاون تصطلع بدور محوري في ظل الظروف الراهنة باعتبارها ركيزة أساسية لتوسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين دول المنطقة التي تمتلك موارد هائلة وإمكانيات إنتاجية وعملية وتقنية كبيرة. تم تأكيد على أن طاجيكستان في إطار تطبيق سياسة التصنيع السريع قد ضمن تنمية اقتصادية منهجية ومستدامة وتصافعت حجم الإنتاج الصناعي في الجمهورية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير قطاعات التعدين والمعادن والنسيج الأغذية والصناعات التحويلية، فضلا عن إنشاء منتجات ذات قيمة مضافة عالية. كما أكد الجانبان الطاجيكي على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في استخراج ومعالجة الموارد المعدنية الاستراتيجية بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والتي تشهد طلبا متزايدا في سياق تطوير التقنيات الخضراء والرقمنة. وتم خلال الاجتماع إعلان اهتمام خاص للمبادرة طاجيكستان لإنشاء قاعدة البيانات للمشاريع الاستثمار في القطاع الصناعي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. التقى اليوم رئيس مجلس النواب جمهورية طاجيكستان فاضل عيدي زودا مع وزير خارجية جمهورية قبرص قسطنطينوس كومبوس، وأشار خلال اللقاء إلى أن مجلس برلمان طاجيكستان يولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة، وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية. وأضاف فاضل عيدي زودا: نؤمن بأن الدبلوماسية البرلمانية اليوم تعد من أهم الآليات لتعزيز الثقة وتوصيل الحوار وتقريب وجهات النظر الدولي. وفي هذا السياق نرحب بتطوير العلاقات بين الهيئات التشريعية في الجمهوريتين، ونحن على استعداد لتعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية والخبرات التشريعية ومواصلة تنسيق المواقف في المنظمات البرلمانية الدولية. وقد رحب اهتمام جمهورية قبرص بتوصيل العلاقات البرلمانية بين البلدين، وكذلك باقتراح تطوير التعاون بين الهيئات التشريعية فيما. وفي الوقت نفسه أعرب عن ارتياح لمستوى ومضمون التعاون القائم بين البلدين في إطار المنظمات البرلمانية الدولية المؤثرة مثل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الآسيوية. كما أشير إلى أن تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الثقافي من شأن أن يسهم إسهاما كبيرا في توطيد أواصي الصداقة وتفاهم المتبادل بين شعبينا. في الفترة من 3 إلى 6 يونيو من هذا العام عقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا الاتحادية، حيث شارك وفد جمهورية طاجيكستان برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عبد الرحمن زودا في حفل الافتتاح الرسمي والفعاليات للمصاحبة والمعرض الدولي للسلع والمنتجات. حضر الفعالية أكثر من 20,000 مشارك من
جهات حكومية ومستثمرين وشباب ورياضيين وممثلين عن مؤسسات مالية ورجال أعمال والمنتجين، بالإضافة إلى علماء وباحثين من 130 دولة حول العالم. على هامش المنتدى التقى وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان عبد الرحمن عبد الرحمن هدى مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ماكسيم ريشيتينكوف. خلال الاجتماع تابع طرفان تنفيذ توجيهات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية طاجكستان. وفي الفات الناس نوقشت خلال الاجتماع أفاق وتطوير التعاون في مجال تصدير الفواكه والخضروات الطازجة والمجففة بما في ذلك العنب من طاجكستان إلى روسيا. وتم التأكيد على أن تنفيذ الإجراءات المتخذة سيسهم في ضمان استقرار المنتجات وجودتها وتوسيع قائمة صادرات جمهورية طاجكستان. عقد في فيينا اجتماع بين سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية النمسا منوشير جوبيري ومدير الإدارة السياسة بوزارة الشؤون الأوروبية والدولة الاتحادية في جمهورية النمسا توماس مولمان. فقد ناقش الاجتماع فقط تطوير العلاقات متعددة الأوجه ومتبادلة المنفعة بين البلدين فضلا عن التعاون في المنظمات الدولية. في الرابع من يويو التقى سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة المفوض لدى الاتحاد السويسري والممثل الدائم لجمهورية طاجكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شيرلزودا بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات نظر حول الأولويات الراهنة في مجال الصحة العالمية وناقش سبل تعزيز التعاون بين جمهورية طاجكستان ومنظمة الصحة العالمية. وأكد الطرفان استعدادهما لمواصلة الحوار والتعاون المثمر في دعم الصحة العالمية والتنمية المستدامة. مستمعون الكريم، من دوشنبي إذاعة آواز الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباد الطاجيك، الآن نقل لكم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية إيران الإسلامية. طاجيكستان وإيران قد أقاما علاقات صداقة عديدة على أساس الثقافة واللغة المشتركة من العصر القديمة وحتى اليوم. واحدة من الخصائص المهمة لهذه العلاقات هي الحفاظ وتعزيز اللغة الفارسية. قام المسؤولون في كلا البلدين بتنظيم العديد من الفعاليات بهدف تعزيز العلاقات، بما في ذلك السابع ثقافة بين طاجيكستان وإيران. تم تنظيم أسبوع الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور وزير الثقافة وعدد من الفنانين والمسؤولين الإيرانيين في طاجيكستان. كما تم تنظيم الأسبوع الثقافة الطاجيكية على مدار أسبوع كامل في مدن شيراز و تبريز وطيران بحضور المسؤولين الثقافيين والفنانين من كلا البلدين. الطاجيك والإيرانيون يمتلكون روابط تاريخية وثقافية عديدة، ومن أبرزها اللغة. لدينا لغة مشتركة والتي يعرفها من طاجيكستان باللغات الطاجيكية. التاريخ يشهد أن لغتنا المشتركة كانت دائما الحامي والمدافع عن الهوية الوطنية والحفاظ على التاريخ والثقافة والتخالد للطيخين الفارسيين. وقد تم تنفيذ هذه الرسالة العظيمة بشكل أفضل في اللحظات الصعبة من تاريخ، عندما كانت التحديدات تهدد الهوية الروحية والجودة للشعب في أوقات صعبة. تعرف شعوب طاجيكستان وإيران على ثقافات بعضهم البعض، مما يعتبر قاعدة مناسبة لتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد، الأدب والثقافة، العلم والتكنولوجيا وغيرها. إن التعدد اللغوي والثقافي يمثل ميزة عظيمة. إنهم يمثلون الشعراء وأدباء وكنود الثقافية مشتركة بين الطاجيك والإيرانيين وشعوب الفارسية الأخرى. الطاجيك يعتزون بالشاعر أبو عبد الله رودكي الذي ولد في طاجيكستان، ويعتبره إخوانه الإيرانيون والد الشعر الفارسي. وهم يفخرون أيضا بفردوسي وسعدي وحفيظ الشيرازي الناصر، وكذلك خسرو بديوني ومولانا جلال الدين البلخي وعبد الرحمن جامي ونظامي قنجوي و بديل دهلوي والمئات غيرهم، الذين تعتبر أعمالهم إرثا مشتركا باللغة المشتركة. وفي إيران تم تنظيم مهرجان في طهران لتكريم أعمال الأدباء المعاصرين مثل شباب القاسم الملاهتي وصدر الدين عيني من قبل العلماء والمثقفين في هذا البلد. فيما يتعلق بين التعاون الأدبي بين البلدان، يقول ناسيم بيغ غربنزودة عضو أكاديمية الأدب والفنون:
1: بوبداست واردن استقلالات ملي بين كشورهاي همزبان هماين يك ارتباط نوغساسيني برقرار شد.
0: منذ حصولنا على الاستقلال الوطني تم

0: أشار إلى طبعات الأعمال الأدبية وتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية وإقامة الحفلات الموسيقية والتعاون الوثيق بين العلماء والباحثين من هذين البلدين. ميزة أخرى في هذه الفترة هي أنه نتيجة لهذا التبادل الثقافي تمكنت كل من الثقافتين من تكلمة بعضها البعض. فيما يتعلق بالتعرف على التاجيك مع الشعراء والكتاب الإيرانيين المعاصرين، يجب القول إن شعبنا سواء على مستوى الأفراد أو بشكل جماعي يهتمون بشكل عميق بالفن والثقافة المعاصرة في إيران ويتبعونها. فطلابنا يدرسون أشعار الشعراء الإيرانيين، ومن المثير للاهتمام أن قصيدة الأم لإرجمير زوراخاد تم تضمينها في كتب دراسية لدينا التي يحفظها معظم الطلاب عن ظهر القلم. كما أن العلماء والمثقفين على دارية بأعمال الأدباء والعلماء المعاصرين مثل الشافعي كتكوني، محمد جعفر حقي، بهاودين خرمشاهي، محمود دولة أبودي وآخرين، ويستفيدون أفكارا وأراءهم في أبحاثهم الأدبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن محب الموسيقي في طاجكستان لديهم معرفة عميقة بعمل محمد رضا شاجريان، علي رضا غرباني، علي رضا افتخاري وغيرهم، ويقدرون موهبتهم الفنية العالية. تؤكد الرحلات السنوية للجامعات والطلاب إلى طاجكستان ومن طاجكستان وتبادل الأساتذة والطلاب والدورات تحسين اللغة الفارسية والتعاون في الطبعات والنشر وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية في كلا البلدين على هذه الروابط، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجامعات المرموقة في البلدين معترف بها من قبل المجتمع العلمي العالمي، فإن تعزيز هذا التعاون يعود بالفائدة على كلا البلدين. لقد كان الشعر والأدب على مر التاريخ وخاصة بالنسبة لشعب طاجكستان وإيران أساسا رئيسيا لأمم الناطقة بالفارسية، فالكلمات الفارسية والمحبة والمودة التي تجمع بين الشعبين تعزز الثقافة والقلوب هذه الأمم وتدفع الناس في كلا البلدين لذكر المتبادلة في كلا الظروف. التاريخ الثقافي المشترك يعزز العلاقات بين الأمم في المجالات المختلفة، مما يسمح لهم بالاستفادة من إنجازات بعضهم البعض، مما يؤدي إلى سعادة الحكومات والشعوب. ويقول عزيز عزيزي مدير قسم الأطفال والشباب في إطار التعاون في هذا المجال:
1: روی خوندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه حکایه و چیستان تزگوی قصه و
0: لا يوجد اي مانع من قراءه وفهم واكتشاف حكمه الشعر والحكايات والامثال والقصص التي يبدعها الادباء من كلا البلدان الاطفال. انا شخصيا عندما كنت طفلا حفظت شعر إيراج ميرزا في مدح الام ليس من الكتاب بل عن الطريق آخر. وكان لدي اعتقاد أن هذا الشاعر ولد في طاجكستان وعاش وعمل مع الأساتذة المشكار وعيني ولاهوتي، لكنني فيما بعد اكتشفت أنه شاعر إيراني ولد هناك وتربي هناك وكتب الشعر هناك ثم رحل عن هذا العالم. إيران لديهم حوالي 600 كاتب للأطفال تطبع كتابا جيدا جدا، ولديها العديد من الفنانين الموهوبين. نحن نستفيد من الأدب المشترك بيننا والتعاون الذي نتمتع به في جميع المجالات، سواء في السياسة أو الثقافة أو الفن أو الأدب، والاقتصاد مع الشعب الإيراني الكريم أصبح مشهورا جداً.

العديد من التاجيك والإيرانيين الذين يمتلكون إرثا مشتركا في ثقافتهم يعتبرون هذا البلد وطنهم الأصلي على سبيل

مثال علي همدوني الشاعر العظيم من همدان في إيران، دفن الآن في مدينة كولاب في طاجكستان، بينما ولد الشاعر الكبير كامل خوجاندي في مدينة خوجان في طاجكستان ودفن في تبريز. استنادا إلى المصالح المشتركة بين البلدان، يمكن للمؤسسات الثقافية الدولية مثل اليونسكو أن تقوم بتوسيع التعاون المشترك لتعزيز اللغة والأدب والثقافة والتقاليد القديمة والشرف العلمي والأدبي المشترك وغيرها. وبسبب هذه النقطة يجب أن نذكر أن احتفال النوروز بفضل جهود البلدان ذات الثقافة المشتركة قد تم اعتباره احتفالا دوليا. إن الإمكانية لحماية اللغة والثقافة المشتركة على الساحة الدولية عظيمة، ولحسن حظ فإن التعاون الثنائي في هذا المجال مستمر في التوسع. مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إذاعة أفادي الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان العلاقات الثقافية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية إيران الإسلامية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

مستمعون الأعزاء، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي. قلعة حصار شاهد كبير على إنجازات الأجداد، نصب تذكاري للمدن القديمة، علامة من علامات العصر الهخامنشيين، وهي مثال للعصر المجيد للعصر الساسانيين والعثمانيين. وكانت قلعة حصار حلم آلاف الأجداد التواقين إلى استقلال والسلام والهدوء، وكانت ملكية متوارثة عن الأجداد لكل التاجيكين. ويظهر التاريخ أن قلعة حصار وما تحتوي من آثار تاريخية هي أحد مراكز الحضارة العالمية، وعلامة على أكثر من 5000 عام من ثقافة التاجيكية، وأحد كنوز شعوب آسيا الوسطى التي لا تقدر بالثمن. يقع النصب التاريخي الثقافي لقلعة حصار في مدينة حصار، والمعنى المعجمي لكلمة حصار هو قلعة. شكلت حصار دولة منفصلة تحت اسم الشومان حتى في عصر البجداديين وزمان زردوش. تتضمن ثقافة حصار مكتشفات العديد من المواقع التاريخية في طاجيكستان وآسيا الوسطى، وتنتمي إلى آلاف السنين قبل الميلاد. يتكون الجزء العلوي من القلعة من 3 أجزاء. الجزء العلوي منه هو سكن النبلاء والأمراء، والجزء الثاني السفلي هو بيت الإبل، والجزء الرئيسي هو الثكنة العسكرية. يحيط بمحيط قلعة حصار سور دفاعي مرتفع يبلغ ارتفاعه 3.5 متر فوق مستوى قمة القلعة، ويبلغ عرض السور 10 أمتار. إن مدينة حصار بأكملها مريئة مثل كفياد من مكان مهجور. لم يكن من الممكن الدخول إلى قلعة حصار إلا من خلال البوابات. قلعة حصار عزيزة على كل التاجيكي وطني، لأنه تمت قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان في عام 1924 في ساحة هنا. على الرغم من أن عمر بوابة قلعة حصار هو 500 عام، إلا أن تاريخ تأسيسها يعود إلى أكثر من 3000 عام. تم العثور على أسلحة العصر الحجري في هذا المكان. ونذكركم أن الموقع الجغرافي لمدينة حصار والبيئية الملائمة والمرافق الصناعة مثل محمية قلعة حصار ومنتجع الشعنبري ومحمية حصار التاريخية والثقافية لديها إمكانات حقيقية لتطوير السياحة. تعود قلعة حصار واحدة من المعالم التاريخية 8 المدرجة في قائمة المعالم الأثرية لليونسكو، وتجلي إشارة إلى أن حصار استعادت مكانتها كمدينة في عام 2016. بمبادرة من مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمالي الرحمن، تم الاحتفال بذكرى 3000 لحصار في 27 أكتوبر 2015 على مستوى عالي وروعة كبيرة. وحضر هذا المهرجان الضيوف والسياح من جميع أنحاء العالم. يعود الاحتفال بذكرى 3000 لحصار هو أحد سلسلة الاحتفالات بحضارة وتاريخ وثقافة البلاد وشعب التاجيكي المتحضر، مثل ذكرى 2500 لمدينة سراوشان وذكرى 2700 لمدينة كولوم. ويتم تنفيذ
كل هذه الإجراءات برعاية ودعم حكومة الجمهورية ورئيس الدولة في ظل استغلال بلادنا. وفي فترة قصيرة جدا من الزمان وجد بلدنا المستقل بقيادة القائد العظيم لأمة الطريقة التي سافر بها الأسلافنا طوال وجودهم، وحافظوا على اللغة الشعب التاجيكي وثقافته وجوهره الوطني لعدة القرون. أكانت مدينة حصار تعتبر مركز بخراء الشرقية حتى قيام ثورة الأكتوبر في عام 1924. تم قراءة إعلان جمهورية طاجيكستان السوفيتية المتمتعة بالحكم الذاتي من بوابة قوس قزح، وتم إعلان دوشنبه كمركز. كانت مدينة حصار التي تعود للقرون الوسطى محاطة بالسور وخندق واسعة مملوء بالمياه على مسافة 10 كيلومتر، وكان لمدينة 4 أبواب. ومن الجهة الجنوبية لمدينة بوابة تسمى السكري، لأن في هذا الجزء كان يسكن أهل صناعة الحلويات. ومن الجهة الغربية لمدينة توجد بوابة تسمى تشانغوب، لأن النهر تشانغوب كانت يمر من هذه الجهة. ومن الجزء الشمالي الشرقي من بوابة نبع السمك، يوجد نبع ما يسمى نبع السمك. وفي الجزء الشرقي من المدينة كان هناك بوابة تسمى بوابة تربة البيضاء، ويوجد تلة تسمى تلة تربة البيضاء. تعتبر قلعة حصار من أقدم المدن التي سكنها التاجيك، وهي تشهد على الأمة الثقافية والعمرانية وعلى الثقافة والحرفة التي لا مثل لها لأمة التاجيكية. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان تعود قلعة حصار نصبا تاريخيا للشعب التاجيكي.

مستمعنا الكريم من دوشنبه اذاعه وادي الطاجيك، الان نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان اهميه المعالم التاريخيه والثقافيه في تطوير السياحه. جمهورية طاجكستان كدولة ذات إمكانية سياحية غير محدودة، يمكن لقطاع السياحة أن يكون أداة لتعزيز التنمية المستدامة بفضل استغلال طاجكستان وضمان السلام والاستقرار وسياسة الأبواب المفتوحة التي اتبعتها قيادة العليا للبلاد. تم تحسين إمكانية تقديم الإمكانيات السياحية للبلاد بشكل كبير. أنجاكين القديمة هي معلم تاريخي من الفترة ما قبل الإسلام. في هذه المنطقة عاش السوغديون أسلاف الطاجيك المعاصرين في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثامن ميلاديا، وكانوا يعيشون في وادي زرفشان. كل سوغدي من أهل أنجاكين القديمة كان له قاعات رائعة في منزله، جدرانها مزخرفة بالنقوش وزخارف من الطين، وكذلك منحوتات خشبية. يمكن مقارنة بانجاكين القديمة بالمعالم التاريخية المشهورة في العالم مثل أفروسيوب، فراغش، بايكين، نيسا، مار، أسروبشان وغيرها. تغطي أعمال الحفل حوالي نصف المعالم التاريخية. تم إجراء الحفريات في قلعة الموجودة وخاصة في تلة الحاكم والمقبرة. إحدى المعالم القديمة في المنطقة هي سرازم، التي تقع على بعد 15 كيلومترا غرب مدينة بانجاكين و45 كيلومترا شرق مدينة سمرقند. كان المواقع الأولي للمعالم التاريخي يغطي حوالي 130 هكتارا. تطورت المدينة على مدار أكثر من 1000 عام، وخاصة في فترة العصر النحاسي والعصر البرونزي المبكر. كان أساس الاقتصاد في سراز يعتمد على حرف اليدوية المتخصصة والزراعة، حيث شملت الزراعة الأراضي المروية والأراضي الجافة. تم اكتشاف معلم سرازم في الخريف عام 1976 من قبل عالم الآثار عبد الله جون إسحاقوف. وفقا للأبرز مختص في اللغة السوغديين، فإن سرازم تعني رأس الأرض. منذ نهاية القرن الرابع حتى العصر الحالي، تحولت مدينة سرازم إلى أحد المراكز المعدنية الرئيسية في المنطقة آسيا الوسطى. ساهمت الموارد الغنية من الذهب والفضة والنحاس والرصاص في جبال نهر زرفشان في تحقيق هذا التحول. مع توسع العلاقات التجارية في منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد، أقام السكان سرازم علاقات ثقافية وتجارية مع المراكز القديمة للزراعة في جنوب تركمانستان وإيران وبلوچستان والهند وأفغانستان. وبالتالي تعد مدينة سرازم واحدة من المعالم الفريدة التي تجسد العلاقات الثقافية والإنسانية خلال فترة العصر الحجري الحديث وعصر البرونز. لقد تم دراسة نتائج الأبحاث العلمية التي أجراها علماء الآثار حول مدينة سرازم في العديد من الندوات الدولية، بما في ذلك في طاجكستان وواشنطن وباريس وألمانيا وإيران وإيطاليا وأفريقيا. وفقا لقرار حكومة جمهورية طاجكستان، تم تأسيس موقع مدينة سرازم القديمة التاريخية التي يعود تاريخها إلى 5500 عام في منطقة بانجاكين كمركز علمي.
في مدينة رفشان القديمة يقع معلم تاريخي من القرن الخامس قبل الميلاد، قلعة موغ. القلعة تقع على ارتفاع 1040 مترا عن سطح البحر، ويبلغ طول جدرانها أكثر من 600 متر، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لها 7 هكتارات. من الطبيعي أن هذه المنشأة قد تجذب انتباه الزوار من حيث جمالها. في هذه المنطقة تم إجراء حفريات تحت إشراف عالم الآثار الشهير فريمان في صيف عام 1933، وقد تم العثور على أكثر من 100 نوع من الاكتشافات في أطلال القلعة. تحتوي مجموعة الوثائق على 74 وثيقة باللغة السعودية وواحدة باللغة العربية والتركية القديمة، بالإضافة إلى العديد من الوثائق باللغة الصينية التي أثارت اهتماما كبيرا. حصار شادمان له تاريخ قديم، وآثاره التاريخية تشهد على قدمه. أحد هذه الآثار هو مجمع الآثار التاريخية لقلعة حصار. قلعة حصار ومجمع آثارها التاريخية يمثل ثقافة تمتد لأكثر من 5000 سنة في طاجكستان، وهي واحدة من الكنوز الثمينة لشعب هذه الأرض من أصل آري. حصار بمعنى القلعة المنطقة المحاطة بالجدران، ومكان سكنه بشر منذ الآلاف السنين. هذه الأرض كانت في العصور ما قبل الساسانيين وفي زمن زردوش تعرف باسم شومان، وكان لها دولة مستقلة. تم ذكر كلمة شومان في جوز زان بوداند من الأفيستا كمالك. معنى كلمة شومان هو الارتفاع. الاكتشافات الأثرية لتل قازيون تعود إلى نهاية فترة البرونز وبداية لفترة الحديد، والتي تم تسميتها في التاريخ بحضارة حصار، وهي معترف بها ومعروفة. حضارة حصار تضم العديد من المواقع الأثرية في طاجكستان وآسيا الوسطى، بما فيها التي تعود إلى الألفية السادسة والثالثة قبل الميلاد. كان الطريق التاريخي لطريق الحرير يمر عبر شومان. ذكر الرحالة الصيني سيان تسيان في القرن السابع أن منطقة شومان كانت تمتد من الغرب إلى الشرق لمدة 4 أيام، ومن الجنوب إلى الشمال يوم واحد، وكان مركز شومان يقع في قلعة حصار. أما الجغرافي العربي المقدسي في القرن العاشر فقد اعتبر شومان أم المدن. في العصور التالية كانت حصار جزءا من دولة سامانيين. شارك ممثل حكومة جمهورية طاجكستان في المؤتمرات الدولية حول الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي واستخدامه في مدن موسكو، مينسك، ألماتي، بشكيك، طشقان، سمرقان، دهلي وبكين. تمكنوا من تعزيز مكانة طاجكستان في هذه القضية على الساحة الدولية، وبالتالي تعريف العالم المعاصر بالتراث الغني والقيم لشعب التاجيكي. في المؤتمرات الدولية تم إدراج 13 موقعا تاريخيا وثقافيا ومعماريا من طاجكستان في قائمة جوائز الطريق الحرير العظيم التابعة لليونسكو، وهو ما يعد مصدر فخر للتاجيك. من بين هذه المواقع التاريخية مدينة بانجاكين القديمة، مدينة حصار، دايرو تيبا، مدرسة خوجا مشهد، مدينة تخت سانجين، مدينة هولبوك، قلعة يامجون في وادي أوخان، قلعة خوجان، مجمع الشيخ مسلم الدين المعماري في العصر الوسطى، معلم معماري من العصر الوسطى لمدرسة أويم، ومعلم معماري من العصر الوسطى لمدرسة من رجب. في المستقبل يجب أن تصبح طاجكستان مشاركة
نشطة في سوق خدمات السياحة الدولية جنبا إلى جنب مع الترويج المكثف لصناعة السياحة. من الضروري أيضا المشاركة في المعارض الدولية والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات المتعلقة بمجال السياحة. السياحة الداخلية تعد واحدة من أهم الاستخدامات الحكيمة والفعالة للموارد الطبيعية والبيئية والمواقع التراثية والتاريخية في البلاد. تتمثل مميزات السياحة الداخلية اليوم في كونها أرخص من السياحة الخارجية، حيث لا تحتاج إلى شراء تذاكر أو تأشيرات، كما أنها أكثر أمانا للسياح من قبل السلطات الحكومية المعنية. هذا العامل يعزز تطوير صناعة السياحة في البلاد ويوفر فرص عمل جديدة في الوقت نفسه، يزيد من دخل الدولة ويمنع تصدير الأموال إلى الخارج، مما يعزز الدورة الاقتصادية داخل البلاد. السياحة الداخلية هي أحد الأنشطة الرئيسية في ريادة الأعمال، ولا تتطلب تمويلا كبيرا من الميزانية الحكومية. في المقابل يتم تنفيذ الجوانب الإدارية والتعليمية والمنهجية والإعلامية لهذا النوع من الأنشطة ضمن الإمكانيات العامة المحددة لقطاع السياحة. في هذا الصدد ومع الأغلب بعين الاعتبار تحليل السابق، سيكون من الضروري تقسيم قطاع السياحة إلى قسمين، السياحة الداخلية والخارجية، مما سيوفر فوائدا كبيرا. على سبيل المثال، وفقا للتحليلات الأولية، يمكن أن توفر السياحة الداخلية الفرص المالية التالية: تحسين بنية التغطية للسياحة وزيادة الأموال عن طريق جذب السياح الأجانب إلى اقتصاد المجتمع، جذب التمويل الإضافي من رجال أعمال في مجال تقديم الخدمات السياحية للسياح المحليين، تحفيز الأشخاص خاصة سكان المناطق السياحية على التنظيم وتقديم خدمات سياحية مناسبة، وبذلك تحقيق دخل مالي كبير، تحفيز أصحاب المشاريع والمجموعات الأخرى من أهل تقديم الخدمات السياحية مدفوعة، تحفيز المنتجين الحرفيين مثل النقاشين والحرفيين في الخشب والنحاتين والرسامين والخياطين وغيرهم لإنتاج وبيع منتجات سياحية متنوعة، زيادة عدد رواد الأعمال وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وزيادة إيرادات الضرائب للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير السياحة الداخلية والخارجية من خلال استخدام الحكيم والفعال للموارد السياحية المحلية والنهوض بالصناعة وبنية التغطية السياحية سيعزز بشكل كبير مستوى حياة السكان. السياحة توسع آفاق الإنسان وتعزز تفكيره، كما تتيح له تحقيق التوازن بين الاسترخاء وفهم العالم. السياحة الثقافية تؤثر في دراسة حياة وتاريخ وثقافة وعادات الشعب التاجيكي والشعوب الأخرى. بالنسبة للسياح المحليين والأجانب، فإن زيارة الأماكن المثيرة للاهتمام لها أهمية كبيرة. التجارب المرئية والسمعية أثناء السفر عادة ما تبقى في ذاكرة الإنسان إلى الأبد. التعرف على ثقافة وعادات الشعوب المختلفة يثري الروح الإنساني. من آل تدبير قطاع السياحة، هناك الآن كل الظروف المتاحة في بلادنا المستقل، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات الجيدة من قبل حكومة جمهورية طاجكستان في هذا المجال. مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف الفرص الحالية والبيئية المواتية
يمكن لبلادنا العزيزة طاجكستان زيادة عدد السياح بشكل كبير من خلال تقديم المعالم التاريخية والثقافية، وبالتالي تصبح السياحة أحد القطاعات المربحة التي تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان أهمية المعالم التاريخية والثقافية في تطوير السياحة.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام، من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمدي. شارك وزير الداخلية في جمهورية طاجيكستان رمضان رحيمزاده في الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية لدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والذي أُقد في بيشكيك عاصمة قرغيزستان. بحسب وزارة الداخلية في جمهورية طاجيكستان وفي إطار هذا الاجتماع، التقى وزير الداخلية في جمهورية طاجيكستان رمضان رحيمزاده مع وزير الداخلية في جمهورية الإيران الإسلامية إسكندر مؤمني. ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة لحدود وضمان الأمن وتبادل المعلومات، وعرب الجانبان عن ثقتهما في تعزيز التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون وضمان الأمن وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف فضلا عن جرائم الإلكترونية. في 4 يونيو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى اتحاد سويسرا والممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف شرف شيرالزاده بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى اتحاد سويسرا لوكالة أنباء الوطنية خوار، تبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات نظر حول أولويات الرهينة في مجال الصحة العالمية، وناقش سبل تعزيز التعاون بين جمهورية طاجيكستان والمنظمة الصحة العالمية، وأكد طرفان استعدادهما لمواصلة الحوار والتعاون المثمر في دعم الصحة العالمية والتنمية المستدامة. أُقِد في فيينا اجتماع بين سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية نمسا مانوتشير جوبير مدير الإدارة السياسية بوزارة الشؤون الأوروبية والدولية الاتحادية في جمهورية نمسا توماس مولمان. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى جمهورية نمسا لوكالة أنباء النمساوية خوار، قد ناقش الاجتماع فقط تطوير العلاقات المتعددة الأوجه ومتبادلة المنفعة بين البلدين فضلا عن تعاون في إطار المنظمات الدولية. في 6 يونيو من هذا العام أُقِد منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بيترسبورغ باتحاد روسيا، حيث شارك وفد جمهورية طاجيكستان برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عبد الرحمن عبد الرحمن زودة في حفل افتتاح رسمي والفعاليات المصاحبة والمعرض الدولي للسلع والمنتجات. بحسب وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان، حضر الفعاليات أكثر من 20,000 مشارك من جهات حكومية والمستثمرين والشباب والرياضيين وممثلين عن مؤسسات مالية ورجال أعمال والمنتجين، بالإضافة إلى علماء والباحثين من 130 دولة حول العالم. على هامش المنتدى التقى وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان عبد الرحمن عبد الرحمن زودة مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ماكسيم ريشيتنيكوف. خلال الاجتماع بحث الطرفان تنفيذ توجيهات وإرشادات قادة دولتين في إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية طاجيكستان. وفي الوقت نفسه ناقش الاجتماع آفاق تطوير التعاون في مجال تسير الفواكه والخضروات الطازجة والجفاف، بما في ذلك العناب من طاجيكستان إلى روسيا. شارك وفد طاجكستان برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة شيرالي كبير في اجتماع وزراء الصناعة لدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي أُقد في تشولبون أتو بقرغيزستان يومي 4 و5 يونيو، وناقش المشاركون تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وتطوير التقنيات كما استعرض الجانبان التاجيكي إنجازات البلاد في مجال التصنيع وإمكانياتها في قطاع المعادن الاستراتيجية. وشارك وفد أيضا في افتتاح معرض تريد إندستري إكسبو في بيشكيك. عقدت فعالية افتراضية في إطار خطة العمل المشتركة لتنفيذ اتفاقية التعاون بين هيئة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجكستان ومكتب المدعي العام في جمهورية بيلاروسيا للفترة 2025-2026. بحسب هيئة الحكومية للرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجكستان، وخلال الفعالية ناقش مسؤولون من مؤسستين قضايا مكافحة الفساد ودور المجتمع المدني في من هذه الظاهرة ومكافحتها. وتم تأكيد على أن مكافحة الفساد تعد من أهم توجيهات السياسة العامة في جمهوريتين، والتبادل الطرفان وجهات نظر حول خبرات الأساليب الحديثة لحد من مستوى الفساد وإشراك الجمهور بشكل أكبر في هذه العملية. مستمعون الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بالتفاصيل، ابقوا معنا. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز تاجيك الآن نقدم لكم برنامجا بعنوان تنمية السياحة في طاجيكستان.

تعد السياحة أحد القطاعات المهمة في اقتصاد جمهورية طاجيكستان، وقد حظي تطوير هذا القطاع في السنوات الأخيرة باهتمام خاص، حيث تم اعتماد برامج واستراتيجيات مختلفة لتعزيز النمو والتقدم. وتتمتع طاجيكستان بموارد طبيعية وتاريخية وثقافية غنية، مما يوفر ظروفا ملائمة لجذب السياح المحليين والأجانب. لا يساهم تطوير السياح في زيادة إيرادات الدولة فحسب، بل يلعب أيضا دورا مهما في خلق فرص العمل الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين مستوى معيشة السكان. إلى جانب الموارد الطبيعية، تمتلك طاجيكستان أيضا تراثا تاريخيا وثقافيا غنيا، ويوجد في البلاد مئات المعالم التاريخية والثقافية التي تجسد تاريخ الشعب التاجيكي على مدى آلاف سنين، وتساهم المدن القديمة والقلاع والأضرحة وغيرها من المعالم التاريخية إسهاما كبيرا في تطوير السياحة الثقافية. وعلى وجه الخصوص تعد بانجاكين القديمة وإستروشان من أبرز المعالم السياحية في بلاد بفضل تاريخهما العريق. إضافة إلى ذلك، تساهم المعالم الأثرية والمتاحف والمراكز الثقافية إسهاما مهما بتاريخ طاجيكستان وحضارتها.

ومنذ حصول تاجيكستان على استقلال اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير قطاع السياح، وتشمل هذه الإجراءات اعتماد استراتيجية الحكومية وتحسين القوانين وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية، وبهدف التعريف بالإمكانات السياحية لبلاد على الصعيد الدولي. تشارك طاجيكستان في مختلف المعارض والفعاليات السياحية، وتساهم هذه الجهود في تعزيز سمعة البلاد وزيادة عدد السياح الأجانب. وفيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة، قال عبد الكريم قربانوف وهو موظف في لجنة تنمية السياحة الطابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان: تعد دوشنبه اليوم لا مركز البلاد السياسي والإداري فحسب، بل تعتبر أيضا منصة مهمة لتطوير السياحة. ومن الجدير بذكر أنه بفضل رؤية البعيدة لقيادة حكومة طاجيكستان ودعم المستمر لرئيس مدينة دوشنبه، تحولت عاصمتنا إلى مدينة حديثة وأمينة وجذابة للسياح. إن موقعها الجغرافي الملائم ومناخها المعتدلة وأجوائها السلمية وحسن الضيافة الشعب التاجيكي المعروف، واليوم تعد عاصمة مركزا غنيا بالمعالم الثقافية والتاريخية والترفيهية، ومن بينها حديقة رودكي التي تعد المكان الرئيسي للتنزه وإقامة الفعاليات الثقافية. وإلى جانب ذلك، يعد ساحة الاستقلال مكانا مهما وجذابة للتعرف على إنجازات طاجيكستان بعد الاستقلال، وهو يجذب السياح بشكل خاص. وفي هذا السياق يكتسب المتحف الوطني لطاجيكستان أهمية خاصة، فهنا ويمكنهم مشاهدة التراث الثقافي النادر من العصور القديمة حتى عصر الحديث. وكذلك يعد مكتبة الوطنية لطاجيكستان من أكبر المراكز العلمية والثقافية في المعرفة، ويعد قصر النوروز نموذجا فريدا لعمارة الوطنية لمهارة الحرفيين الطاجيك، وتجعله ذخارفه الفاخرة وجماله فنية من أبرز رموز السياحية في العاصمة. وإضافة إلى ذلك، يعد العالم الوطني لطاجيكستان رمزا لفخر الوطني بفضل ارتفاعه الملفت، وقد أصبح أحد أكثر المواقع الشعبية لالتقاط الصور بين السياح.

تعد السياحة البيئية واحدة من أولويات تطوير السياحة في طاجيكستان، فالطبيعة الجميلة والتنوع النباتات والحيوانات والمناطق المحمية والمتنازهات الوطنية توفر للسياح فرصة استمتاع بجمال الطبيعة الخلاب. ويعد المتنزه الوطني الطاجيكي من أهم وجهات السياحة البيئية، يسخر بالمناظر الطبيعية النادرة والأنهار الجليدية والتنوع البيولوجي، مما يجعله وجهة جذابة لعشاق الطبيعة. وفي مجال السياحة العلاجية أيضا تمتلك طاجيكستان إمكانات واعدة، فهناك العديد من الينابع العلاجية والمراكز الصحية التي تعمل في مختلف أنحاء البلاد. ويزور هذه المراكز سنويا مواطنو طاجيكستان والسياح الأجانب لعلاج والاستجمع والتوفر الموارد الطبيعية العلاجية والمناخ الملائم والمياه المعدنية أسسا مناسبة لتطوير هذا النوع من السياحة. وفي المستقبل يمكن أن تصبح طاجيكستان أحد أهم المراكز السياحية في المنطقة، ولتحقيق ذلك ينبغي مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات والترويج الواسع لإمكانات السياحية للبلاد على مستوى العالمي. وإن الاستفادة الفعالة من موارد طبيعية وثقافية وال الحفاظ على بيئة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويمكن أن يساهم في التطوير السريع لهذا القطاع.

ويمكن القول فإن جمهورية طاجكستان بلد يمتلك إمكانات هائلة في مجال تطوير السياحة، فطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق وثقافتها الغنية وكرم ضيافة شعبها توفر بيئة ملائمة لجذب السياح، ويمكن أن يساهم تطوير هذا القطاع في تقدم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة السكان وتعزيز مكانة طاجكستان على الساحة الدولية. شهدت جمهورية طاجكستان في السنوات الأخيرة ازدياد مستمرا في عدد السياح الأجانب، ووفقا للجنة تطوير السياحة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجكستان دخل البلاد في عام 2025 أكثر من 2,104,000 مواطن أجنبي، منهم 1,784,000 شخص سجلوا بوصفهم سياحا، ويعد هذا رقم أعلى بشكل ملحفظ مقارنة بسنوات السابقة، مما يدل على تزايد اهتمام السياح لجانب طاجكستان. وفي النصف الأول من عام 2025 وحده زار طاجكستان أكثر من 762,000 سائح، ويعد هذا الارتفاع في أعداد السياح إلى السياسة الحكومية الدائمة لتطوير السياح وتحسين البنية التحتية وتبسيط إجراءات السفر والترويج الفعالة لإمكانات السياحية لطاجكستان على الصعيد الدولي. واليوم أصبحت طاجكستان وجهة سياحية جذابة لألاف الزوار الأجانب بفضل طبيعتها الفريدة وجبالها الشامخة وتراثها التاريخي والثقافي الغني وكرم ضيافة شعبها.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ التاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتم اولوغزاده احد الكتاب البارزين في تاجيكستان واسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء النبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين التاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية ناصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتيم الأخزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دشنبة إذاعة والسجيك الآن نقدم لكم تفسيرا بعنوان سارازم أحد مراكز الحضارات العالمية. يقع موقع سارازم في جزء الشمالي من طاجيكستان على بعد 50 و200 كم من العاصمة مدينة دوشنبة. هي واحدة من أقدم المستوطنات في آسيا الوسطى. وجدت هذه المنطقة في قرن 2400 قبل الميلاد. بدأت الحفريات الأثرية لهذا الموقع في 1970. خلال هذه السنوات حدثت تنمية نشطة لأراض جديدة، وكثيرا ما وجد المزارعون الذين كانوا يعيشون بالقرب من المستوطنة أشياء قديمة وأخبر الصحفيين عنها. ذات مرة في عام 1976 أخبر السكان المحليون عالم الآثار عبد الله جان إسحاقوف الذي نظم دراسات أولوية لمنطقة عن نتائجهم. وفي عام 1977 بدأت الحفريات في موقع سارازم القديمة. اسم سارازم يأتي من الطاجيكية سارزمين، والتي ترجمت من الطاجيكية تعني بداية الأرض. كما شملت الحفريات السوفيتية الفرنسية التي نظمت في عام 1984، ونتيجة لذلك تم تحديد عمر هذا الموقع الأثرية. ومن الأحداث المهمة في الحياة الثقافية في طاجيكستان هو كان إدراج سارازم في قائمة التراث العالمي ليونسكو في عام 2010، لأنه كان أول موقع تاريخي في طاجيكستان المدرج في هذه القائمة. خمسة ألاف ونصف سنة لتاريخ سارازم. يبلغ طول سارازم 1.5 كيلومتر، وعروضها 400 متر من شمال إلى جنوب. استقر الناس فيه لمدة 1000 سنة على أساس القطع العثرية التي عثر عليها. ثبت أن الناس عاشوا في تلك المنطقة خلال عصر بليوميتال، وهذا هو الانتقال من العصر الحجري إلى برونزية. على أراضي المستوطنة تم العثور على العديد من مباني القصير والمباني العامة والسكنية. طورت المستوطنة إنتاج الفخار والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية وصنع المجوهرات من الأحجار ذات القيم المختلفة. منذ حوالي 3000 عام عانت المستوطنة من الجفاف، وانتقل الناس منها بالقرب من نهر زرافشان إلى إقليم وسط مدينة بانجاكنت الحالي، والذي نشأ نتيجة لهذا الانتقال الذاتي. من أجل تطوير صناعة السياحة للتمثيل الإمكانيات السياحة للبلاد وثقافتها الوطنية على الساحة الدولية ولجذب الاستثمار في البنية التحتية السياحية، أعلن مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن عام 2016 عاما لتنمية السياحة والحرف الشعبية. يتضح من التاريخ أن منطقة آسيا الوسطى هي مركز الحضارات العالمية والحرف الشعبية. في العصور القديمة كان الشعب التاجيكي يشارك في أكثر من 400 نوعا من الحرف اليدوية. حاليا هناك أكثر من 29,000 من المعالم التاريخية والثقافية في البلاد. يتم الاحتفاظ بمعارض الحرف القديمة في متاحف العالم. في هذا الاتجاه يعتبر سارازم باعتبار
باعتباره أحد مراكز الحضارات العالمية ذات أهمية علمية وتاريخية ودولية كبيرة. هذا هو الموقع التذكاري لأول التراث العالمي في طاجكستان. خلال اجتماع مع ممثلي مثقفين في البلاد، قال رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن إنه في عام 2020 سيتم احتفال بذكرى السنوية 5500 للسرازم، وتصعد طاجكستان اليوم لهذا التاريخ التذكاري. كتب الباحثون العديد من الكتب والمقالات العلمية عن تاريخ السرازم. تم اكتشاف نصب التاريخ القديم السرازم في خريف عام 1976 من قبل عالم الآثار البارز عبد الله إسكانوف. تم مع افتتاح هذا النصب في عام 1976 في إقليم السرازم في منطقة بانجاكند إنشاء مدينة أثرية مع جميع المرافق، والتي تستقبل سنويا الباحثين وعلماء الآثار والمؤرخين، وكانت بمثابة معسكرة لبعثات. تعتبر سرازم واحدة من أقدم المستوطنات ودليلا على التطوير المبكر للتخطيط الحضري في آسيا الوسطى. في عام 2010 تم إدراجه كموقع للتراث العالمي ليونسكو. لقد ظل شعب طاجكستان ينتظر هذا الحدث للسنوات العديدة، وفي نهاية التشرين الثاني نوفمبر 2010 استكمل معهد التاريخ والآثار والإثنوغرافية باسم أحمد دانيش من أكاديمية العلوم في طاجكستان بوثيقة مهمة أخرى. شهدت اليونسكو لموقع الأثرية السرازم لإدراجها في القائمة العالمية للمحميات التاريخية. دراسة تاريخها يمكننا أن نتحدث عن سرازم كأول موقع تذكاري للتراث العالمي في جمهورية طاجكستان. يقع سرازم على بعد 15 كم من مدينة بانجاكين الحديثة على ضفة للنهر زرافشان. وفقا لاستنتاجات المتخصصين من العلماء الأثر، فالقصير والمباني الدينية المحفوظة جيدا والمباني العامة والسكنية ذات القيمة التاريخية والثقافية عظيمة. اسم سرازم يأتي من كلمة التاجكية القديمة سرزمين، بداية الأرض. في السبعينيات من القرن العشرين عندما كان يجري تطوير أراضي جديدة، بدأ السكان المحليون في اللجوء إلى العلماء والصحفيين، وذكروا أن الأشياء الأثرية تقع أحيانا تحت جرافات. في عام 2076 تحدث عبد الله إسحاق عن اكتشاف مثير لإثارة هي فتحة برونز عثر عليها في إقليم السرازم أحد سكان قرية جوراتاش أشورالي تايلون في عام 1972. في العام التالي تم إجراء الحفريات الأولى، حيث تم عثور على بقايا من مواد البناء وشظايا من الفخار والسيراميك المقولة مع لوحات وأشياء أخرى مملوكة للعصور العصر الحجري الحديثة وبرونز. كما كشف الحفريات في الموقع على منتجات المعدنية والحجرية والعديد من الحلى المصنوعة والأحجار الكريمة. مستمعون الأفاضل، الآن استمعتم تفسيرا بعنوان سرازم أحد مراكز الحضارات العالمية.